الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله غيره ولا رب سواه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، ينادي على الأمة إنما أنا رحمة مهدا. اللهم صلي وسلم وبارك على هذا النبي الرحيم محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، أيها الكرام، معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم مبتدئا بنفسي المقصرة والمذنبة بتقوى الله، وقد فاز المتقون. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إخوة الإيمان، جماعة مسجد الأكبر رحمكم الله، الحمد لله kita awali dengan bersyukur. Hari ini kita sehat, kita bisa melaksanakan ibadah Jumat sekali lagi di Masjid Al-Akbar. Dan Jumat kali ini adalah Jumat yang istimewa karena berada di bulan Muharram, bulan yang diagungkan, satu dari empat Ashuril Hurum, bulan kedamaian. Rasulullah mendidik kita agar banyak meningkatkan ibadah di bulan Muharram seperti ini, berpuasa sunnah, bersedekah, memperhatikan anak yatim, fakir miskin, dan seterusnya. Maka mari kesempatan sholat Jumat hari ini kita gunakan seoptimal mungkin untuk berzikir, berdoa, dan bertafakur bagaimana kualitas ibadah sholat kita. Tidak ada yang lebih penting di dunia ini bagi orang yang beriman melebihi sholatnya. Sholat dikatakan adalah ka'annahu qalbu likulli al-amal. Sholat itu ibarat jantungnya semua amal kita. As-salatu ummul ibadat wa khairul a'mal wa asasu ta'at. Salat adalah induk, ibunya semua ibadah. Salat adalah amal soleh yang terbaik. Salat adalah asas dari semua kepatuhan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين.